0: كان يعني ابني كان عنده كثير أحلام، كان لعيب كورة، كان نفسه يصور، هو نفسه اللي قال لي يا بابا السجين، يا بابا السجين. أحمد ابني، أحمد ابني كان نفسه يصير دكتور، الحمد لله راح، كان نفسه يصير معلمة، ما شاء الله عروسة في الجنة يا بابا. قيس، قيس طفل، طفل. قيس، قيس.
1: As the number of deaths has been rising every one of the last 224 days.